أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي

هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع الساكب. والقوم بين نادم وتائب.

اللهم صل وسلم وبارك عليه دين هو آدم قال آدم به ينينه على المراتب دين هو نور

اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنفي ممي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباق ثاقب قدماه قبل

وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النادي يداه تظهر بركة.

ولكن للخدمة على الدوام مراقب. إن أوذي يعفو ولا يعاقب، وإن خوصم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل

اللهم صل وسلم وبارك عليه، ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارد، فإذا شرف التربة طيبة منه بأشرف القالب سعت إليه أرواح.

اللهم صل وسلم وبارك عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاةً